0: كف اهو.
1: لوي
2: نودي هيك ميجا هرتز دي بيف ابدوس ام جات
0: ان نوي ايكمكو اڑے
3: دیوانہ دھڑکنے لگا
0: آ بیٹیں

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

السلام عليكم نودي هيك يا ميغاتس تي في ام جيهون تيرنا ورا باج ور اوفا وي ريغن كان يدم ميغاديغا مي تشال راغ شويا كي كمي بدل كولي سما تشال راغ مي شويا كي اميل راغ گ لوتا كان خاصا كو گ دي في ام كوري گندا شوي مي ريك مي شو بس انو گدي تيري ها هم يكوري گندا نا شو كا پاور وان بين و فرات كان اي فرصه تي بي بي اس ام اي ا ميدور كو مسج كورم گندا ني دي اف ام 91 مي پيج ا مسج كورم گندا ني دي مي ريك مي شو بس ام شانی ہی کیم ریتی لوائکوں

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: موديها اكم ميجا هاتس ديفي اف ام
2: ام نفس
3: منفوي في لونك دائرة ام تازه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: مؤمنون مؤمنون فيوا كافرون اي اهي تنين كمغا نهدا حشكمه اي كانتن اغوتا كورا ميها دناش فاه الله گه واگ ويري كمغا تيرين اي ويس كمغا اي ميها كنويت اي اورنگ کي بين ان نوركلكون تي با ميهم سلام ابون مجبور وج حال گامن وي ادي الله اکلانگ عقابت یبامیہم بیروت قربت ایمبری دیوم ونی اللہ کے حضرت شے
1: دیوے ایف ایم نو دیہے کے میگارڈز